صلوا على إله إلا الله صلوا على إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: man nañ de ñu naka l'islam mu juddo fi ñi wax légui arabie saoudite manam hijaz dafa ndox do dugg ak dugg ko misra manam égypte jaar li ni bu mu jaaré bi jaar tunisie jaar algérie mar ni jaar ak mis problème wi na mu ta am arrêté né manam historien yi dañu ndeko na saxal ba siwol né l'islam mu ngi jaaré bu mu joggé afrique du nord mu ngi jaaré mali ba dugg ci sénégal ñen ñi nga xamné ñu gëna dëgël né mauritanie la jaaré so nga ñëw sénégal waye li ci mën di am ci mbir culture manam jang l'islam ñu bari ci man ñu ci jàngu yoy daanar lañ daaw jàngé waye bari ñu doon ñu xamné xam nañ ni ndax deug la Tombouctou université la woon bo xamné ñu bari jàngé nañ fa waye dafa yagga nañ bu pire mom mo gëna yagg waye bu pire mom ñafa jàngé woon ñu neew lañ ci tudd waye ñom dañu jàngé ci arabiy kon man nañ né daanaka réew mi li fi nek lepp mu ngi ñew mu ngi jaaré ci Afrique du Nord ak ñu dañ ñu li jaaré gaana di jaaré Mauritanie
1: sama ko ko mu ko kéjo di jaara ñu ni asalu ko ya sama ta sheikh man fa ko bayan ma ta ba daraja wal hal wal makan
2: ak dalal ma ko ba
1: al martaba wa daraja wal hal wal makan
2: daraja
1: wa
2: wal makan
1: wal makan yi tagu man ni ma ma la khaw sal khaw khawhu sallallahu alayhi wa sallam la yurtaqu al mu'minu fi hadhihi al marratayn mana julit kenn ko mat ci ñen bax ñaar yoon waye ran mo ni khatara fa annahu la yajuzu nikah al mut'a walakin hal yajuzu nikah al kharat kama yaqulu ba'd al shahid
2: yajuzu nikah
1: al kharat
2: lil ghalat
1: lil ghalat lil kharat
2: khalt
1: khara al bin
3: al
1: kharat
2: khalt
3: lil kharat
1: Kalau mune ndax lolou daga na wala def
4: al martaba wa daraja wal hal wal makan
1: al martaba wa daraja wal hal wal makan lamo sen
4: makan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قال هو التوراة كتيبة كيامي جنبير سانم في مطال خلينا نسيام ونوري ما سبقا نكتي سيطانة تقبانة تتدي ممكن بكن لي خير لما بكن moy li nga xamne ci nit moy bëgg banex bëgg daraja bëgg lepp lo xamne day neex ci mom loolu ci nit bëgg ko dafa ba ñi ñu bëgg lu neex ma lay bëgg lu baax waye bëgg gi lu baax du melo bakkan melo benen kil benen ciir la nit def xol wala roh roh day dund sax la mu dund bakkan day dund di laaj lam wara dund bakkan bobu nga xamné nit ki day xex ak mom diko lotal ba tam mu lepp lo xamné da ko yakal digeentam yalla wala mu ko jaarna ci yoonu safar bu fekke na tambali la bakkan bi am na mu tuddu moy an nafsul amara bisu'i nit ko xamné so bobu ci yoonu yalla bakkanam da koy digeul mu ñaaw manam lu neex ci mom rek muy lu xaraam bu mu mëna doon rek daf ko daf koy digal manam daf koy def ci xaraatam mu diko sopp diko sax wara sax mo am nafsul amaratu bisoy maqama bu ñu joge nafsul lawamat moy bakkan bi nga xamne manam melaw nit ki xol bi nga xamne nit ki mu joomé ba def lu bon dara ci am naqar manam bakkan bi dana koy yedd ndax xam nga kat
0: nim rek lu ñaaw la ko ki tambalé dox ba xamé lu baax ak lu bon ba ko signéné ba di xex ak bakaram day dem ba ag ko xamné bu défé lu do mu naqal ko mu nit ci ko lo ko ci yéne diko défé moy an nafsu lawam ko ko makam la nafsu mulhamatu mo défé moy nit ki nga xamné bu tolo fofu bakaram day xalaat lu ko doli ci yalla bu ko kenn gagné lu nit di baax na nako wol na mel na mom diko sa muy mut ay jamm yalla ñu def ben mu sat dox bo xamni soit alquran la koy jang wala muy sikatur yalla wala mu diko jang qasida wala muy yëkkat ci alalam diko sarxo wala diko nek ci yoon yalla ak
3: thank you very much
5: affaire alors ça compte tout le monde d'accord
0: I'm going to go to the hospital. Day set ci xam rek nu mu war def lo xamni li da koy do do do wala wala do tout mu bakkar bakkar nga xamne kokku borom bakkar bobu wala ka dama deewale ak ñoom ci ay neewal wala muy sanni ci xolam bëgg lu baax nga xamne lu koy jey na wala def lo wala xamne ya ndax sun mu xamni ma xamna nafsu mutma'inna moy nga xamne xex na bakkar bakkar tan nga ci yoon wi buntu jagg mu ngi goor goor nak di dem nga xamne legi sonnatul ci waxta defo ni ndax legi xamne na lolou wessu wessal na ko bakkum ba dama def ngir ak ragal yalla ak xamna am lu deugum mucc nga xamne mom dafa jaar ci yoon rek waye nak khadimu la adu an nafsu ar-radiyatu mo ci taw moy bakkar bi nga xamne legi ni ni def nak neex na ko ba ñaan lu ñu wéy ci da xamne amatu ñu gënga ay sik manam wala ay jikko ñu ñaaw lo xamne da nga ko xex ba set na ba xamne ni mu nga dal neex na ko ma ci godi ñu bi bu yaa dina am ci yalla mo ak nafsu nopp ma innatu deñu deñu ndax li ko wess lepp ñaari xëcc ko xëcc xëcc bu koy jëme ci lu ko bëgg lo xamné ni bëgg ak xëcc bo xamné da koy jëme ci ndax waye ñu bëgg ñu di ñu li koy jëme ci ñu do na ba nga xamné légui tam na nak da fi ñu yoy nga xamné ak lu da ragal ak ñu am jaggam mu na ñu sunu tuñu nak sa wa jëtu wa ak sa wa jëtu ñu gi nga xamné ag na ci lepp ñu xamné ñu ci bu bëgg ni nak sa mo do yëtu mo ci tégg moy nga xamné sun borom ci bokkam ak daani baax ñu bëgg nañu ni ñu mel da la gisi ñu ngir nga ci yaa mo am mo ki nga xamne am na texe legi am nafsu kamila mo bi ci top nga xamne legi bu fa ko ñu jikko yu bal ñoy ñepp ay gol la won wër na waye legi di yak fi dess mo a do do mo mo ay ci nafsu kamila mo nga xamne legi di sax raax na legi amatu dara ñu bëgg ci lu ñu baña xam mo da nga xol ni yalla bu gëre comme hawana ta'ala lil haqq wa haqq dinina nga xamne legui bañ xam ñepp moo ñu ci yalla dara neexatu ko dara du jëm ci yalla neexatu ko man du ci am sax bañ yaa nga xamne ñu la bi bañ xereen xamne lek sax bu boye ba ci jublu do jërgum ba nga jaam yalla ni señ bi waxe rabbil alamin hu hasbuka minhu ma yaqin musulba taqawiyya likay tuti arba do na la ci ñam lu lay bëgge da ba nga jaam sa borom da ngay add fofu nga xamne sa jikko la sa wala la mu do ko lan ma xam yoy nak mo bokul ak dara ñoy moy maqam nit ki muy salale bokkum ba nga xamne mu na xol tant nit ki balay na ci sallallahu alayhi wasallam day add ci sel bo xamne ko mom doobul soobul ci yalla waye annafsu lawamatu ki xamne bakkar daf koy yedd bu defé dalal lu lo xamne jagna ak ki nga xamne bakkar daf koy xeer ci lu baax ndiko ne ko def ko ndax nga baax duñu jang alcorane ndax bu ngeen jang waxtu ñu koy jang ba ay fa yaangi ngeen jéé bu ngeen yaangi jang mak baax yu reey yu fort yi sun borom xamne ñu ñu yalla mën na ci jëg bi la xir ci dangal tagal yonent bi ci xassay ci sentu ay bu ci yonent bi la xir ci yoy nga xamne muski dal ay problème dugg yi dang ko pratiquer ak mu nekk ci nuyu ak ci dabbu bu ñu ci sa ngi daal ak mu nekk ci dal tan tan nga la yoy ba xam do ba xé lol nak xal na ñu ñew way xal ñu ngi abi ci muski ba xal bu ñew bu ñew ci sa cioro bu ñu ko xëc buy dem bu dem ci sa ki bo jek jek rek dal la mafa lool benn jëm wala fekke dara mëna indi xal bu ñu nekk ñu tuddu sëriñ bi wala ni jang alcorane wala ni qasida wala ni waaye bu lu tud dal di yob sa xel sa xol fess nga xamne dafa am leer bu ci sandi mu fess ba ak to nga dal di tud xaju ba mu ngi mukk ni wala nga yeb dal wala nga nan sa tala bu ba lay moy xal xal nak bokku la maqam da xal bu sax te bu sax wala dafa yob dik rek ngir xaw xaw bu am bu fa kon nak xal bobu nak dafa sax mom lu de maqam mi nga xamne ni ko daal bi tam bëgg ci mom bu naane ndox mu bax du ko yeb bu duggé ci sébu bu tak du ko yé do makam bu xamné makam bo ñu sax xamné mélo ko mélo do ko sax ci mom bu duggé ci gëj gi du mo mën na jaar ci ndox ni bu duggé safara du lak bu féké gañné mu bu bo da ko mëna sax ci japp ci nopam ba wo wax ko tan du ko def dara da xéne ni salaam da leena jaam bu la doon mudul yalla suñu borom bu xéer dara ci kawam lepp lo xamné ni la suñu borom du ko xéer ci mom kon xaar ak makam ak daraja ak nabiyas mu ko kentene jëf ne dara lan ni fakk ko ta lo xamne ni ma xari yalla la da nga am ak diw te du mi ko ñu ko ko and ak mom am na diko du mu am da nga ci waral wala def du mi jëfé mu ma la ca yu ngi wala mu ku jëw te bo toge ak mom de la jëw wala nga def mu jëw wala nga deggal li wax bu ëllëgé bu ko seené té ndax julli jaar nak ko lo djit lo mu ngi tek rek mu metti lo lo neexul dal kon di mom liko deug deug di dem deug deug yenn nakal ko lu dul lo wal ci diro ndax budé ni ab lu fekkene deug deug yi ji la ko fet wala jaar bu da nga xamne li dogal ba te da naw dogal sun borom ma natto te kon ben matti du ñu mukk lu ngeen fa xey dakar wala ngeen yëkëti sa dara ja ko mu mu ngeen ngeen jaar mat na ko mu xewul la ko julit lepp lu ko dal xewul la ndax ñam bu ñaké nga xamne dafa mu mu amu amu ñu dundé da nga xamne dafa wara xamne su borom tan na ko ñak do nit dagu bi def dara wala ñepp ay bakara wala ñu metital suparatam deeram wala ñu mujjé té wala ñu faay ko haq yi nga xamni moom la ñu faay bis ko ci la suñu doon fété ngeen fa lé moom mucc nga xamné kon ñu seen di wax ci masal ko dina ñe doon dig bu la jamm la bu nekk ci sa xol bu taggo ñu ñu faay bakara kon nat bi ko ci bu la xol ci kan da nat ko té ci ñu musu doon ko dal ci aduna ndax suñu doon xaram lay doon fa tek fa la tek musu la waye ni ko nat ci kan ñu moy limu def ñu ñu ko yalla tek ko ci muhammad ni bakkar la bu war bu ca delo war ko defati
1: deug ne
0: ñu jëm
1: ñu ci ko dal moy da ko ndum sey sey bi ngir am
0: tay ni ko lu la xaram xaram moy bu ñaan ñi ñu ne li tax lo ko def do ci dundu ak moy xaram ci xaram sey ngir xaram yalla bi sala dama dama daanu tak jibe ngir taam ngir askanam ngir diine kon ñett yoy na xara yi nga xamne mo ngi antu sallallahu alaihi wasallam saxal ne daanu tak jige ngir dan ci yoy ngir diine
6: yani lan da ko daal ahibbay
0: say
6: sallallahu
0: alaihi wasallam ko mu dule dundul yow ci sa diine wala mu am diine wala mu ñu rafetaay ko ko da kay garo la yo am daga nan na tak ko ngir lo da kay waaw waaw neti muy arab ci arab ni shari am daga nan mudu ci hadith bi yantu sallallahu alaihi wasallam wax ta askan dine ngir ben tar
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا واتنا ما وعدتنا على
8: سيدنا
7: محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل
8: ci bir bu gatt rek mo taxone ñu teunkal leen di jaar ci aada joju nga xamni aada ju ko sax la wa salaam jere ngeen jëf
9: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
10: Bismillah Yassim, Sani Allah, Khadib Tadadou, Binasmi, Bure Allah. Bismillah Yassim, Sani Allah, Khadib Tadadou, Binasmi, Bure Allah. Bure Nidiyou, Judad al-Mustafa wa Uma. راوا مولد المختار يا الله خبال مع رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دغ لن تخاو دغ لولي ما يغمو مدنا من مولد الحرب منشور يا الله مولد جاي يا نسر لا وي ndax yeen ni jaay li nga am man ayela damay xamal gaay da mbawne lu doon sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla hana mama way yaram waye kon bu xam xam ci lu tax tag yonem wa mu yalla xam yalla xam fa mu del yonem ba war nakku ne ku len xam yalla bun xam ko kala dana foy turi mamam maqariqi almujazat mumdade boba yalla min faydi bahil manawi ya mudimu lana kharatu za nasm fil manshore yalla wal mawdul duri wal bari la jakaway walet manawi wal darshan ji yalla mira may ko sey ñew fi kebe du fa ñew mata ma bola ci sem mawlid yalla muhammadun khayru khalqil ay fi yabadil yalla usalli halay dahra yalla muhammadun khayru khalqil ay fi yabadil yalla usalli halay dahra yalla lawla ma kana mulkul ay muntasiman dunyan wa akhiran min al asman yalla had kana nuran wala lawhun wala qalamun ولا سماء مع الأملاك يلاب ولا جنان ولا نار جيم ولا أسر وفرس مع الأنهار يلاب ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مع الأمثال يلاب ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يكفي زل يلاب ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن ولا انس ولا جار يا الله فالكل من نوره رحمن او جبر لو ما كانت الافاق يا الله مسجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جميع جتنا أسقيتنا منه يوم منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر زير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرقت قربتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرقت قربتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب يا فن بجاه المصطفى كرما وسرور في داره يا الله واخر نظر المصطفى كرما دارا دار في مسجد منك يا الله وصل يا نبي تسليم حبيبي وروي روحي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا فجر نور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لي رمز محمد ما لبن من بنجام ويسبال يا الله يمن كيوان غاسلام بن دم موغر يا كينيري هدين كي سيدم يا الله مبن من ارجع كيكيرا يلوس لقد ملون جمال مثاله فوق يا الله sabal na fofé ñoom ñaar ko ki jinn bi at ci kaw garab la bi ismillah ya allah bur yalla jox ko bamir atul haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba bam ba allah ba ci ba dal ci joom ngir kel sa yalla taxaw juroom yoon ni duggal fa jinn ya allah juroom julli ma da de su len mana ba ni mom la jekka la je loru yalla min nur rabbil wara anwaru kull dag habl al qalaiq fil mariy yalla anwar sabihi min nur kull dag wa lam biya wa jami rusul yalla leeram nga jamuna leeru rabbu wodi ko war lu mat bi khamsini al bin hama yalla leeram nga jamuna leeram rabbu wodi ko war lu mat bi khamsini al bin hama yalla bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu wër ñi jaamu leer rasulullah allah tafo wa tafo bismillah ñeppangana subhanahu khaliq hazanur yalla ñi wër di wër alfu alfu hami maliku ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bur yalla xol leer ga muy loxor ba ñak ba sap di tok tok di hayaan ñu ñu yalla ñanam tu tokki ne ci goy ba abakar omar usman summa halim wa la yalla bur jallu bi nda ca tokki ñoy won ca la sal malaika ya harasa kursi yalla wa lam bi'a wa jamir si wal kurama wa lawi wal khalam mabosi yalla bur yalla na halimam goge binal majikul ma kan aw sayko lu dara yalla muna ko man ana lan lay jek bindu bir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla muna ko an la ilaha la sharika lahu ila al ilah wahidan bayna yalla muhammadun khayru khalqi lahi fi yadi salali ila al khalqi yalla ba yalla tude rasulullah madama muti bagar dali su jot fo ba yalla su jonne ti mira ho ze yi ma so go magal muhammadu akhetam ni yalla muti mahajjana aqi wal riyam yar wal wur wal tur wal wildan yalla tabi mi janam ak tangor wuri wam yar ak kishaji ya janam ya yalla yalla andana halimam goge bi nduma ba markel mu ummatu ulul hasmi yalla la nu matu musuta ba ya khatu mus libatu

يا أمة المصطفى قلتم لي شرفا ولم يعسك لا إنس ولا جان فأرجم خيرها من النبي وجاه مبشرا منك من أي غرام وأكرمك يا المصطفى كرما دارا دارك شاشيا منك يا الله وصلي النبي كريم عليه ورغيره بريان يا الله دم المخلف الليل المصطفى دخلوا يا ولن صدنيو في الكون يا الله دبل المخلق فليرك مصطفى دخبو يا ولن صدنيو في الكون يا الله بري الله بننا ليرك مصطفى في الملك والملك في دار يا الله ليرك بجيتو منين كي ميري جني بموي كي ميري جني بموي اي جني يا الله ليرك بجابنا ليرك يا الله من يوم وخال دجو نوب ديغول فوفا يا الله بور يالا ساكال كو كيرا لي كو يمار فك يار يتالي نجي يا الله كيرا لي رك مصافاي جا واي يدي كيرا لي بنتال لويس يا الله مولد بلم لم جاي كيرا دما على كو الكور يا نم بجاما فوفا يا الله حجاب خضرتي ربنا في مالكنا مهم بليرك رسول الله يا الله رنم بسخنا فتي ور فكي جني بيات أنيار جني بيات كي تدو يا الله مولي بني لو فدا يا موك لم يكن زبان ربي هلي سهم يا الله مم جي خليل ولكي راي هي كبنت بيور هجاب واسمتي في نور يا الله yonna ma sohna fa tay do fukki dinni daat ak ben dinni daat ngir jaamu yalla mawli tane lo fa da jaamu ci lamiñu ko subhana li sirril kulli yalla ñekeli ki raaya so dego ma ko ma xam hijabu minnati fi nori yalla ko feel jaamo borom fukki dinni daat yesu lepul ni la mawlid bako ya law mawlid ban ya lam fada ya mo ci la ñu ko subhan rabbuna ya law ya law degg lu ñaan ci ki raay ci ri ya ras akursi yo malako ci la ya law hijabu rahmati mo yer ma ngeen dem yor shan al fatih satu alaakin ba ya law mawli bane lam fada ya mo ki la ni ko subhan rabbil rahim rahimina ki la gi jabu sahadatin asal la gege mo yer taxe te di yonen fo fa ya no la gi jabu sahadatin asal la gege mo yer taxe te di yonen fo fa ya no lo mag gi yonne ci dunni hak yu mar la ba di jamu rabbul wala bin halema mawli bane la fada jamu ki lam ñu ko zuban man la yaza lu dara ya no deglu ni jamu karamatin ma wax ko nga xam mo yer karamay rasulullah ya no yonem ba sabatu ala jin yumalada hiya di jamu borom wo na ya no mawli bane lam fada ya mo ki lam ñu ko subhan rabbil hakim samma ya la hijab man shilakin moy sax yanam ba sax na fa kem lu ma juroom ben jinni ak ya la hijab man shilakin yanam ba sax na fa kem lu ma juroom ben jinni ak ya la mawli bane lam fada ya mo ki lam ñu ko subhan dil mulki wal amlak ya la hijab yanna ni jaru idayatin asal la jade mo yor ju bakati yonem ko fa ya la yanin hijab hidayatin asal la jade mo yor ju bakati yonem ko fa ya la jiro mu jumila fo de ci ad yu magam bi ya mu khalif morin harsi ya la mawli tane lam fa da jamo ci lam ñu ko zubaan nazila shiwal kursi ya law yanani jam
lu boba ci la tabbi kërëm moy pey ba yar bo ci yone fofé na ñaan tu jurni la fofé ci ak ñu ma xam li jaam bu yalla leer yey jolli yalla mawri bané la nga da jaam ci la ñu ko subhana wa bihamdillah yalla hijabu rafati hu ya dana la ko ñol ma ko wus na ko jël xaba ya yalla wonam ba sax na ba tay wonam ba sax na ci yak ñetti dunu yu mat bu wor yalla yokal ko bay maqam ya yalla wonam ba sax na ba ci yak ñetti dunu yu mat bu wor yalla yokal ko bay maqam ya yalla mawlid bané lam fa da jamo ci lam ñu ko subhanahu maliku khudus ya yalla hijabu ta hakim rabbil asmaam la jate moy piba ru ya di topam je fa yalla ñan ba jamo na foge ñaaru jinni bi ak bu yalla nangul ko nangul xeb ya yalla mawlid bané lam fa da jamo ci lam ñu ko subhanahu rabbil hadinin dayinina kibiri yaabu shabaati laamile biram xedi ci baatin wona yalla yanam ba saxna ba dunya bi lay kessadin bisni rabbil wara mahbub yalla mawlid bani lam fada ya mo ci lam ni dun subhanal malik mahbub yalla kiray mawlidil bari fi lam yam kiray khairil wara yafil ba yalla wa akari nader yal mustafa karam daram dar gen sasi min ka yalla wa salli ala nabi tasin halaybi wa rawiro bi rayan yalla dalla ma wa khala gana ki la ya ge ya mo au ba na na min al ba

يا أمة المصطفى أصدم به شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جان فأعظم خيرها من الأنبياء والجام مبشرا منك من أي غرام وأكرمك يا المصطفى كرما دارا دار شجر من جيلو وصلي النبي كريم عليه ونذيره بريان يلو دم المخلف اللي على المصطفى دخلو يا ولن سوفينيو في الكون يلو دم المخلف فاللي على المصطفى دخلو يا ولن سوفينيو في الكون يلو بري الله بيننا اللي على المصطفى تبينو في الملك والملك في دار يلو لأن بجيك منين في مير الدنيا بموي في مير الدنيا بموي أي دنيا يلو لأن بجابنا لير يا لاي من يوم وخير دجول مفوض يقول فوفا يلو بري الله سكر كوي كيراي ليركو يمرفك يار يتالين جيل يلو كيراي لك مصافي يا ويك يا كيراي نو بنتال لو ليسو يلو مولد بلم لم شاي كيراي نما على فوق الكوريا يوم بجانا فوفا يلو حجاب خضرتي ربنا في مالكنا مهم ليرك رسول الله يلو رنم بسخنا فتيور فكي جني بيات أنيار جني بيات كي تدو يلو مولد بني لو فدا جاوات لم يكن زبان رب الهي سهل يلو مم جي خليلو لكي راي هي كبنت بير حجاب واسمتي في نور يلو لما مسانا فتيدو فكي جني بيات أجن جني بيات نرجاب يلو مولد بني لو فدا جاوات لم يكن زبان لي سر الكل يلو يكالي كيرا يسوى دقور ما قوى خم حجاب من نتي في نور يلو خوزي لجامع براما في الكبندات يسوى لكل نيل مولد بقى يلو مولد بني لن فدا جامع كلا من يكون زبان رافعنا يلو يلو بغنو نانن كيري كيراي كيري يارس اكرشيو ملغو تلاي يلا حجاب يا مدي مو ير من يم جمو يور شان الفات يساتو الا حين بيلا مولي بني لم فدا يا مو كل من يكون سبحان الرب امرك راين الله لير حجاب سهادات اصل لجد مو ير دغلو حجاب كرامات ما وقنا خم موير كرامي رسول الله يلو يمن بسماتو على جن يمن لدام هي بجام برامم وانا يلو مولي بني لن فدا جامو كلا من يكون سبحان رب حكيم سما يلو حجاب من شلك موشا يمن بسماتو فكم رمات جرام بني جني أتا يلو حجاب من شلق يونم بسا نفك رمات جرام بني جني أتا يلو مولي بني لن فدا جامعات لمنكم سبحان ذي الملك والأملاك يلو حجاب ينم حجاب إدايات أسر لشتب ما يرجبك يونم فوق يلو يونم حجاب هدايات نزل لشتك ما يجب خيك يونم فوق يلو جروم جملا فوق يك يوم غم بيام غالب مور الحرس يلو مولي بني لن فدا جاموك لم يكن زبان نزل سوى الكرشي يلو
yanani yaabu nubawati na tabikirim moy pey bayar boti yonen ko bayana ñanam ci jurni la fofé ki ak ñuma xam mi yaamu bu yalla leer yey jolli yalla mawrid dañe la fa da jaamu ci la ñu ko subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafati hu ya dana la ko lol ma ko wus na ko jël xarba hi yalla non na sax na fa tay non na sax na ki yak ñetti ñu yu mat bu wor yalla yokal ko bay maqama yalla non na sax na ba ki yak ñetti ñu yu mat bu wor yalla yokal ko bay maqama yalla mawlid bané lam fa da jamo ci lam ñu ko subhanu maliku khudus yalla hijabu ta hakim rabbil asmaam la jete moy ti maru ya di topante fa yalla yonen ma jamu na fofe ñaaru jinni bi ak bu yalla nangul ko nangul xeb ni yalla mawlid bané lam fa da jamo ci lam ñu ko subhanu rabbil hadin daimina kibiri yaabu sharaati laamilat baram xeb ci daatin wala yalla yanam ba sax na ba bindi ak laay kessadin bi sir rabbil wara mabbu yalla mawlid bani lam fada jaamu ci lam ñu ko subhana al malik mabbu yalla kiray mawlid hil bari fi lam yam kiray khairin wara yafil ba yalla wa akhirin nabari al mustafa karamu dahram dargen sasin min ka yalla wa sallallahu ala nabiyyi al-karim halaybi wa rayro bi rayan yalla dallu ma wa khalla gamna kila ya ye ya mu au baro namina ba ni fau khalla ba re ya allah Oh,

يجمع خضم الكون يلوم كرام يا مطهر يا ربي يوم بنا نشدة المنطحة مجام يلوم شتون ألف اللام فوق يجاني مغم نرجع براب وراء خضار يلوم بري الله دالي وصل لي رمغة وكمنو لزاتي من شماء الله يلوم خمسون ألف اللام فوق يجاني مغم نرجع براب وراء وراب يلوم بري الله دالي تخل لي رمغة وكمنو لزاتي من شماء الله يلوم هربهون اللام فوقيتي كل بيات بجاب رب وراء فتاه يا الله ويا الله دلو تحل يا رمضة كمنو لغانس من شمع إلهي يا الله فمير بن الهم فوقيك يا المهم بجاب رب وراء رصاه يا الله ويا الله دلو تحل يا رمضة كمنو لغانس من شمع إلهي يا الله يسرون الفلان صوفي شعر مغم بجام رب الورع لغزي الله يسرون الفلان صوفي شعر مغم بجام رب الحسي الله بري الله جل تحل يا رمضة لكن منه لسالس من شمع إلهي الله يمن باسرته آلا جن يمن نظر بإذن رب الورع منع بري الله جل تحل يا رمضة وكم نور اللسان سماء والأرض يا الله مصاف خمسة آلاف بلا كسب بجا مباري البراء يا عبد الرحمن بري الله جل تحل يا رمضة وكم لأول من سماء الله يا الله متوكس يا سماء به مالكنا بلد آدم بالسلسال إلو كرب يلا فدي مام سنو آدم تل والإرقنا كبي فوفي سوى إلو كرب يلا فدي مام سنو آدم تل والإرقنا كبي فوفي سوى إلو مام سنو آدم ما بو يلا ويكهلو لأرنا مدني نخور فى إلو مام سنو آدم موت مصطفى لكلو مدو منا أشجدو مديني يلو ملاكي يبو سجو إبليس لأنك تغو للكبر والكفر والكفران يلو لأرم بساك جمعو مام دي يجير ملاكي آني سياري سبي يلو مام سنو آدم منا بوري الله آي كخلو لأرم محمدني مغور فيلو لرم قال لرم جل ما أمسنا آدم أفر ملاكي آدم سيقول نموري يا الله ما أمسنا آدم سلمو لرقا جل تود ميالا روكو جسا وارومي يا الله كرغل يا الله تقول

dabe wax la ci yeena bim demay ciara min al manali ma way lo la yalla dabe wax la ci yeena bim kemuy ciara min al manali ma way lo la yalla bada suma shuda min al nihamati wa dhaba al kawn min amrayna wal kainatu ya yumzaba khulqat bunyawran jami'an min yalla هو أول الحق سر العالمين به كفى جميع البراء يا من يا لو لولاه ما أجل الله وجود والعاف حجان ما كان إلى من يا لو حاسد الأنبياء مجد ومكرمة وما نبي رسل يزن من يا لو هل أبي آدم أجناها الأركبا وللخبار جنا في سن يلو لو ملائكة القرآن خلف جد سجود سن ما تسيف يلو مصلى في سيدي نور النبي وما بدا سجود إلى النور يلو إدريس لما دعا لولاه ما أردبت إن المهيمن أقدر لولاه إدريس لما دعا لولاه ما أردبت إن المهيمن أقدر لولاه ويرس الفضل لما بالحبيب دعا أنجاه مولاه ولا من هود الله في توسل النور فاستجيب له نجاه من ماهو في الملك يلاه نجا من النار إبراهيم صادس أول موسو في نار يلاه نجا من النار إبراهيم صادس أغاو من روسو في نار يلاه وليس بي في الدم من النغال خناء جعل من بي في الغر يلاه يقوب العاد بي من كرد نسلت هفاه مولاه من أهل يلاه وضر يوسف مولاه عليك سأل أرسال العاد له من بلد يلاه أيوب من دريه لما استجار به أبراه رب الورى من جايله داود من شريه نال الحجب له وأتي الحكمة وتغيب يلاه داود من شريه نال الحجب له وأتي الحكمة وتغيب يلاه بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زما يلاه موسى على تورنا جاء الكريم به كان الحجاب له في سري الله بيك فالله نيسى مكرما أبدا مجال يؤدي له رغم الله لولاه لولاه ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلى منه يلاه وعلى انبياء أبي ما كبروا وما هو مجنون إلى دينه وعلى انبياء به جلت مراتبه وما هو مجنون إلى دينه بجاي يا إلهي ويو أرنا ومن هلين عابيس منه يلاه وهتر مدر يا المستوى كرم بر جاد سزين كرم وسلم بتسليم حليبي ولويره بريحان يلاو دلو ما هو أخلاف لي راك مزو جافا جسلو

ማዕከል ይነደየ ሙስተዓቀረም ደረን ቢያርፊን ሰጂ ኢንቀረው ወሰለመ ቢተስሊም ሐለይቢ ወረቢሩ ቢረያን የለው ሀዛ ማሉ ልኺያሚ ልጆ ቢተስሊሚ አላ ኸይሪ አናብ አሰላሙ አለይከም يا زين الانبياء السلام عليك لقياي السلام عليك السلام عليك يا سالسي يا السلام عليك يا سالسكياي السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا عطا السلام عليك يا ممجد السلام عليك يا ماي اوزا السلام عليك يا سايب الانوار السلام عليك يا ماي الشنوب السلام عليك يا جليل القلوب السلام عليك يا زهر الانام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا دار البصاي السلام عليك يا بهر الشقاي السلام عليك يا مصوف الخيام السلام عليك يا مشرب بالغمام السلام عليك يا متوج بالكرام السلام عليك يا خلاص السلام السلام عليك يا متوج بالكرام السلام عليك يا خلاص يا خلاص الدهام السلام عليك يا سن الشباب السلام عليك يا سايب الباب السلام عليك يا ابن الصلاه السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور السماء السلام عليك يا رب الزمان السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا ابدل كل ناطق السلام عليك يا نبي ورسول السلام عليك يا ابا بطول عزا كيل تربي عزا مصطفى عزا جميل وهي عزا اوهب عزا جميل نهج عزا مرتضى عزا حبيب الله عزا سيد مرتضى هو سند مجتبى عزا مرتضى وعزا مجتمع وعزا مجتقى وعزا مصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مولد درج نسيح وفي مولد سمين هذه قصيدتي لمدي نبي لمي عزا نبي رداء عزا سجو قدام عزا سراج الذي لا ينتبع أبدا عزا نبي الذي رجع سباته عزا الذي نوره خبقنا من بدا عزا الذي جاءنا البسرى مجيو بي محمد المجتبع نما شفيه قدام عزا الذي داتي دنيا لمولدي وسال من السلام شكر وانبخدا هذا الذي كوسر حوض تهور له كسانه كنجوم حدها عددا هذا النبي الذي خال الدليل له وانشر الناس تسيما لا حددا هذا الذي جاء بالآي الذي أجزد أهل الفزاد ينمسل لا أبدا عزا الذي خلال آثار البراخي وجهك كالبرخي الشمراء الأسيس هذا عزا الذي خدته الله خادمه من ساء يناظره في الكمل أبدا عزا الذي شق منه جو ثم ملع إلما وإلما وعدها سيدا شرقا عزا الذي خرج الأصنام هنا جاء لدين يدعو ونار شجر قرق مدى وما أفارز قرقر ونارهم من أجيغ مدد من بعد سار صدى عزا الذي قد بدت في الكرب شيرته ووسمه واسمه في سن قد وجد عزا الذي أسر الإسلام دوتو أهدا بدوتي من كان مقدسا هذا الذي أزر الإسلام دوتو أهدا أتها بدوتي من كان مقدسا
هذا نبيكما هذا حبيبكما هذا سبيكما إن الإسلام قد أسرى لي إلهي هبا وهدا وقصوا بمقام إندو سيدا سرى لي داو هبا وهدا وقصوا بمقام إندو سيدا واترين ندر المصطفى كرما دار داد سسيك من غيناو وقال يا نبي دليم علي به ورغيرو بريان يلاو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أبلاه يلاو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أبلاه يلاو عبد المطلق بموي ماما كاشما دون تاي مطلق ملي يرلير يلاو سمامي باخيل يا دي جان في نوي سفجر يا مصطفى يا رسول الله يا الله سمامي باخيل يا دي جان نوي سفجر يا مصطفى يا رسول الله يا الله واتر ندر يا مصطفى كرما دارن دار في سجين من قال الله وصل يا نبي تزيم حبيبي ورغيره بريحان يا الله دبل المغلق يروق ليرغ رسول تغوق لأمي من أبي في البر يا الله نزب جراق ريتك باب جيم قزا تجونا باب نيم بابا يا الله كرو لي علنا مالك بلو يرن كتجل منطب جانما يرخيتم يا الله رلوان يخيناكو قاول بلو يرن توبيل جنات وابن بغل خيتم يا الله ميدن بان بو بركل تي ويرو رجب يوم الهوبتي سنغتي يا الله ميراج ما سيد ليان كليمو يوم بما خير خلق الله يا الله ميراج ما سيد ليان كليمو يوم بما خير خلق الله يا الله بسب كرو ranyu bambo tamamir masoso chenday jetuti

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الناس قد سحسح النفاد لا في الحوادث شيء قد يسادفه بالنفس مستخنيا عن كلها أبدا إلا هنا يا ناشا رجل لهم مسال.

لدى الفداء له حبدا خديما له مسكن لي سندا رجوت في خدمات المهي هنا وقادا جسلا حسيما يجر

حدٍ وسلم عليه الدهر حيث بدا. أجيب دعائي به دنيا وآخرة وسوق إلي به.

0: Dam.
1: Come on, I'm going to get you. Then you could have done that on February. I'm not going to get you. كل هذا مستجيم قيفاته بورب قتل وانتهى المياه بمستجيم فاعبان قيف الواسر مياه سلاحك سوم بعد وربارسك شواغ لمينك كسد أبو أنيب أما أبو جبر ذبيب قليب قندو قراتل شهد المقتار وكينير لداني كرير كينير كن بيعلم دو ولا عبد بالنافلة بأول الوردغيس ويختم القرآن كل يوم مع قيامين دي مسؤولين كيف أفعاتي ورن بغداد في يوم الجماعة ليرجع الجاب شهر مينة في ليل إمام مالكي وروح يا رينة رشيد المالكي قلنا نرح مالك أمور كرامة كغم نهدير الأل الملامة شاتل برو مانينا اما مونا تخمنا نعدو بيت الزكارونا دكو يران دقمنا داي ديوبل مريكو دان بخيره بقليبا سيان جمولي يان مروت جان يان داني يترك ايوة لايوان تخم تي برو كنو فرانجة بي امان دنا امات كساسي لن دبان داي جنم يان انبار مثال مينار ناسي انتجاي بامبو رأي فرانسي من دور السندال مين دول مجرد جردال مين دول مجرد آي فردين بفاتو مين دول خسن كان آي نغياتو فمي سامولي كريكي سوسي يبو قبن بولي كوك برا مسيدي قال كفور بل لك امبلانسي dafka ci bir nak law la ma faraanse mo gëna lande julbe re yaara rew nak doon ji jallu foto tor mo dal rew nak almani abdou bokar ahmadou tayke japp abdou qadir japp rakam almani ali bokar mo bu da ban doon ji ñoon ka foto mo gëna albre jamba ci raw Kerajaan yang tiangku nelayan mewah, beri kajar bunga kunci bawal, nyawang tokol nak kait takawan tiwawan. Rata rebang buri mencetarum, rata le sim dan nak takawan marum. Syarif yang tujuan tiwawan jamu, tidak boleh nak kenda betul abjamu. Aina kari makabara makari, nyawakana caste mora orkui kari. Shaka maktar minde eni sanchon koki Ahmedi aminata nyoka sanki Nandiyama dadu aduna agbonondi Lakamne waji aye wat ayangi Duli aati suda aye jenki yalla Kaya jene yefari yadi yalla Kuwa di sep Ahmedi mbaki Bamla atadon Muhammedi mbaki Mwani ege mwajimba kibori salemu yankona andarange yari. Mujari ndari mwibada mwajara. Mwajari kajara mwede mbekara. Yari me yari guri mbekara. Babi buwakji ndari mwanga waru. Iza zakarti sari kalmadita. Wasari kalamire wasabota. Tarak uraja bibi mermai. نفسي ولكن صب أن الماء من ياجم يفوز يبقى الله بسخجرهم يار أكن كب الله جم كناتي بدل ما ينبر كمستيوخ يخي بدل ستوبة كن يستطل الكرواس الجيس بسيسر يتوبة نكده سميس من يه نبكر كي بولن باخان ستنكي من يقولون تاخان ngal doore bamba du morom kacior daxi ci kel kondu ko tangal mo cior yam da ngeen xobbe ak la daan yow ci atamu kanak mo ak babral gaaye dengen ngi دعوت البلاء صوت الاعلام بامس نهايه سيدنا قلبي بامباي كامل بل يبقى قلبي بامباي كامل من تتني ذلك من جربي ومن جرب ابي تكر بخميركم درم اكم دينار ما ينفع دام تدم هذه النار بامباكم المؤذن الرسول ما ينام مؤذن نكوي كمبارو وقيل رب رجل كالف ورب الف قيمه كوف محمد كان يفوق تسليا وضاق جهما الحدايا مغنيا سرير كم فيك قياس ميسكو كما قاس بوكو تلمذي هلكو سرير اهل السوده سم لن يدل في اقامته ما تعمل باركو رندل كنت مستعير على يد بيت شاير برامات عن بعد كن يبدا يقيم كما ارسخ مام من غير بدي ان بعرف تلين تاب يا رحمان في اقامت يا جم بامبو يا تار يا تابت جم يا مندي يا جك فرس ملكي في انا اسكن جبل سرين توبا نرى اولا اسكن جم يا لجم يمندي جم سيندي ما تار جم توقل بي اكتر يندن جم دوبل تاوني الفقراسي نرى سرين بده بارا وفرائزه شن بودي دي جنا مولان سنغال كتابه اوكران ونحمريال خرجوا رجل من يسلم فيه بني يتروني عن عيشه فيه شبر جميل مكيا وكيل يا رب الارش ما ليول نتيل البوي بري جلال عند جنوب كانك لم تدلور يا في زمان كناتي ايتكالله سكي سرين توبا نجمرين مغوالو يا باري عندم تباري جلوري يا دمبر عمو جيجي رمو توري يا جيوم لدمينان اتعرفي يا دم تبا اغمار غطان مصدريب شارفي مدين منورا مني فلا قكر ارام غصورا احمد ياي مي ابراهيم يا نقب المقام ابراهيم لما نقول انت قونا يكسن وابر شاما كيب سعارة توبا اجعل اكبر لما تعالى سيدهم كنبا تبع مسامبا يقعوا زمكم قطبي انقب رسول الله يكسر توبا آدم ولي سلام وان عني تشالوا يا الله سنقى فراسا تتعولوا يا الله يارو فراسة تنتي مع ربو ويرخمو من دقوز من دقودو يانو مرتين دينجا سيني آيا شده من يقا شعبامي داي شمو رجا يقا جبئي دا نار دكا رجل يتو دي سيد المختار ياجو تاي مكة شعونو بامبو ياجان شعون شعونو سيخ بامبو لنكي آكو جا كام جو سادان ياني مسل دنو مسل شهدان ياني ما يريني كانو بيقار يا دار الباب اولين بيبور ديني المسكيني ان بايو اما مكدي يا نيانغاو اما انا كوندو في دبار امبا كغم يا سلام دا امبا امبا من ابلا غوتي بفانت يدي من ابلا سغلو بس سندامي يا رسند يا الله يا نبي غربو تا خارانغو غني بامبا bambata kana re midai betu am ko te ci ko dum baram ko baram fari to ba muni ju ko dan ma nga ta te ndam ba am fi diwal ma man te ya ay wacina am ya amini na an galiw lo ci maram ya ram du gam gam lo ta dem ba ka dem wala ay ajine ta gam ma sam ta rawna ali de na dai ba ki waji ko de gawa mun balai kawa mun nati adde ko di kawa mun bon bon ni ak bakka di ina ay tum tum to badan naswa min kuli ma ba do kabiye bun kara kala de ni par no se de ha wayi de ba la su si asra la min ay shaytan wa kul asin min ay jiran ومن تبسق ومن تكبر ومن تعود ومن تنصر شيطاني مرمي مجاهي وقدس kulab da dalam du gondo fe wala kana ay gona ci alquran ya allah wa inna siati ala ana ila na bi qiyani dok da am dak jamono jangal iza la qawla fina amana bu ñu dene tuba ñu wa tuba ko bu ñe ci ni na ko kaba wa ay ze tuba ñu ñe ci ko na ñu ñe ci ko jamal ku tole de tax tabarak al aun de bo toni ci ahmad al maama wana adra kami cham ci na ahmad be ci re ya na ta tuni ma ida ya tu re tabam bo na go di lan tabam bo am daam na ngi del di daam ko ya na wa tu mu ku to ngaro jebu lu wese bo fu de to kali ba mata ron ci enu yalla ko fe ak de ki bar kere me kere mi yalla do le ko imaqama ak ndi ayam kay ak bi qiyama amin amin wa sallallahu على النبي ومن ودا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما واجي مصاب الفتح واجي في توبة مولتي فاتو مولتي يلوان غلب الفتح سيق بمبا في دنيا بلفق دونك سخر سلم سمتائر naka sab kol de jakande amrauna zeide no gele jiki daulo setani wala bate ale bate bate lu zeidir wala bate lu bab ka de laftani kala man yalla mar me na fakuni asur gum de zoro til imrani kala ma tel jakule tabiuni يُحْبِكُمْ بِشُرُوتِ الْإِمْرَانِ وَأَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بُوْكَرِيرِ تَغَدَمْ يَرْفِ شُرُوتِ النِّسْوَانِ فَابْتَقُوا ابْتَقُوا إِلَيْهِ وَسِيلًا بَلَنْ قَعْدِمْ كِيَ اللَّهِ أَمْ كَرْكِرَ حَنِيمٍ سَغْنَا بَمْبَ مَبِيُوتُ زِيَنَّانِ كَنُزَانِي لِوَهْلِ بِالْقُرَانِ kuna baye ni ani ngeyi ni kalon ya ko de kan yer ka biru usmani ya bida wa yenen bi ya do na tahbul ya gadam le bu sheitani ya bida ni ti gayi ba yi bida yaw ya bi yer bo di ahmad al adnani ya di malik di jadi ya di ambal ya di bayu anuba ton mani bala yalla ya dal bibi amasarin baba le qawsi ya di zain sultani don ngay mbot di dai bayu di ne kon ya di na zeh ahmed tiyali don ngay mbot ki kunti ya di qalila ya di na abdu qadir jilani don ngay mbot ci xuddu am ya dali don ngay mbot ci nari wa ngay nade don ngay mbot ci mbacke ko billahi rahmanir rahim bale mbeti legu len mayale ibir se xanta bule nelaw ye mbale murugo degulen mayelen sibisa qanta blenalayen limay nalay nalay dutu mayake limay galam galam nutemot amana ko nalaw nalaw lungire wande budete tedo tiando amana ko nalaw nalaw lungire waye bu deewe de do di ando bu len di fatte yalla ak dogal yi agatu ak sañ sañ bi tan bu wer ñu tanal la na do barem jale je la gis mo xew mi nge manul sañu leuf dogal ba am de le kalo ko kaw kaw ngir ko ngi sul war na le ko ki sew sew Kelangan di Usman jalu jam faro. Renang pa tuman ang kanya pamarawan. Masoti di niya gabilin ay ang gawaan. Gana yung kanya arday na yawman. Watasatan ni gana zeki warman. Kan mustaki nangre abdunay. Gengko sarabat babi warunay. Yama jamal pangyong datunda jorma. Bismayarin yung tagbatid sa mohaydi. Muhammad al-Aba Bakar Sadiq. Rayin na jama wa ajina kuyuhu. Rayin ang kawad ko sanna ki santare. Sa hamdabar ko abo ala ko tumay. Alay dara kadan jambar ya. Abo ala sayinu wal asal ya kari. Banyan na rayin ko tari ko ba. Niyadi ala dayo ka baba. Kami jila saja le ini mengjam, macam gambar dia tu kau dah lihat kau jam. Siapa lu saya ini yang mah aswara, langkara cerai ikar bala, mana ager babi ganab jen, lami yang asyik ada mulai ini. Siapa akan mohon ini dan kau tak, muda ni bantu semua zaka zaka, mata je sadik. Biarlah tuan kebakir. Nata aja saya ni abu binatay. Satu Rasulullah yang musalkan ini. Gana ibu kaham gartu dia ni ahasi. Kaham ini ada kaham ke Baghdad. Tengah jahat bahar menagrat. Yang kau berdua ni wajin ada. Kau kari nak asal mualad. Kuki ada jurum. Lam cibin ni. أبو ليلة مسجن شهد الأنس باعي الإمام مالكي دعا مقال جرمي تغني شيركي سنن كاتي كثم لباتو برمكب جميع ودفو فاتو قنا قمو على عجزو بيوين بر دورنا كاتو تكو سعان جميعر وكاية دي جاي بركو يني شهد كدر يتامون جميعر Kana kamu jahsara duhani huya. Kenyang tebak korean di jengi huya. Namun tesi dia mutawakil bayam. Majibu kojis reikadani bayam. Ken musayin nangye abdul qairi. Ang muntaka, ang musayin, ang nazi. Demete da chayim waram pondu. Tanku bedek sotikom waram gadiya. Abbas baram dara jawam temesare. Kenyang cakap apa kau lembab besar? Barang jima ajaran cipta kan? Kenyang cakap apa kau rendah tak bulan? Karena kamu mansor, saya budir, mama juga ni an muda bersih. Siapa nak kenda kecilnya insyaallah? Muda dan nasrani dah balas kenderiya. Jangan kebar kau jatuh kebawa. Tiada waktu muda pun kalibar. Yang kau lembab ini rasul. Nama jenis ikan wartawan. So kalau saya syahsaya sehari, kerana nengen natulen sehari. So kalau saya awam yang tinggal, dia sudah jam dahon ceburiya. Ahmad yang dari Malaysia tinggal, ni hampir tinggal dengan dahon ceburiya. Dahon kacau, tiada riar sebangun. Semestinya dia Allah mustahmuyan. ويختم القرآن كل يوم ما قيامي مدي مستوي كلا سبب ذاته وين بغداد كلا سبب مستزيم قيفاته بربك تجل وانته المياه بمستزيم ذاته من قيف الواسر ما يسلعب كسوم بعد وريفرسخ شواق لمعينك كسوت أبو أنيب أما أبو جعفر ذبيب قليب Kondok keratil, syedil muktaro tiniriar. Kudanya kerere, kini rakyatnya dalam dulu. Kudanya bernafila dolar dulu. Wayaktimu Al-Quran kulil yawmi, maqyani mudi musawri. Kiesa ufati warna Baghdad, siyaman jumaati lir jajab. Syahara mena kini limam maliki. Ini rakyat yang mana presiden Maliki, kon nga ndax malik amul karama te xamne de lewel elen malama setal mu romani na ak mamo na te xamna ñu dobe de karona de ko yo lamba xamna gaay bi yewel mure ko dande xeyde heb kadima ci yeen gamuli yeen muriti gaan ñu ngi dañu yéere ayatu la yaan te xam te bu ko na fraange bi ni amon dara amat ci saabu lañu dafa na gaay gënal yoon en ba musaal ni war na fi en gaay bamba waye fraange man na goor senegal ñu ñu duggal ñu jé ak senegal ñu gé na gaay far dem ba faatu ñu joxe sen ganaay ndax yaatu kamay saamo yi kere gi soose yobu dabu boole ko ak barama fi de tala kapoor ba ñu lekke imbulaan ci def ko ci biir nak laaw la ma faraan ci ñu gëna lam de julbe re yaar rey ma ki dem ji jall foota tor ñu adal rey nak al maami abdu bukar ahmadu tayqi japp abdul qadir japrakam almaham alibukar ñu bëgga ba ngi ñu ñoon ko foote ñu gëné albre sama ci laaw fuga seen seen ku ne leen waaw ñu kajar bu ne kon ci baawal ñu yam taxal na kay taxawal ci waawal raate la doon buri ñu ci taalu raate la ci ñu jana taxaw ne maaru sharu ko am digante alam jaamu jappale na kende fatal ab jaamu ayna garin na ka barama khali yow kana ca sumo rawon kuy khali sada ma tar mi ne en tan ton ko ki ahmed amina ta yow ko sank man je ma dadu aduna ak bonon gi te xamna waji aye wa tayangi dubi ati ci gaay jëm ci yalla kay ajene ye bari re di yalla ku yadi fe ahmed mbaki mam la ta don muhammad al makki non ye de me gi mbatte bo ri sallam yan ko na andar nga yari mu jari dal mu bega na nak daram dalu ka jara mu dem da ka sala me yari guru me daram da be wax ni dal mo nga war iza zakartu salik al madid wa salik al amir wa sabut tarat uraja bi nirmai nafsi wala kin sabba an nirmai non ya gene fofe yo bugal la bu sax juroom yar atam ci bal la dem na kuna ki ba dem ma yomba ke mu sa wax wax be dal ci touba ke mu fetal ak karawas ak jeefu bu ko fere touba nak de ci neefu ñu ñew ngapkar ci mo rek ma xaan ci ko ñu ne ñepp loolu taxal ngal doore bamba du morom kacior gaxi ci ko pend ko pergal mbacior ñam da ngeen xodde ak la daan yow ci atti mu kan ak mo ko babra gaay dembeen bi ñu tawatul baraay soot la halalu bi am ci laay sey dina akay lañu bambaay kaanu ba ñepp ci ko lañu bambaay kaabal man fakke ñu taali gabanu jaribu tubamanu jaay bu aadi takkal bi xamyaare ku deram ak ku dinar ñayam fa daam te bi maay beenal bamba ku mal moy dañu refel mo ñame moy kenn ku ye ci mbolo waxi re buru jinn ka alfin tubaru bu alfin qimatan ka ubin muhammadun tanu ya bu qatasliya wa ba khajaman al hudaya maqniya sen di jambe ta qiyas mu yeesko sama pas bo ko tan mu diel ko serin di ala ci da sam lañu del ci xamta mo tax mo ni bar ko randal ku ben sai la lañu yeddu betin sair bara ma ta am badin ku yebbe de xeba kamar sax maam na nga bu de mbar fa ta luñ taamu jaara maam ci xamta ya gem bambo ya tar ya ta be te dem yenen di ya je ka fa ci mir ci yana akal jabal serigne touba ndo wala akel gam yalla dam ni ne di gam serigne bi mo dar gam dogal bi akel yam dal gam ndogal ci awni el fugrasi Nile serigne bi def baraw faraje sen bu reuy bi gis na mooyam Senegal ke tabato klano ni marjal kharajuru rajulu man yasiru fi baniyatun wani amin aishatu fi shabrun jamin makkaya wakilu yawe rabbul arshima dolu natire boy ak bari jalore ande dudu tank lemba di lure yaabi jamon kuna ti et tongo fekki serin tuba nak nenen ma golo ya bari andam ke bari jalore ya dem barom bu geegi rom tore ya ji me deminan akara so ya dem taba ak marga tar ma seri go shaare fi madin munawara mune bula gakkal aram ga sawara ahmad yaay ma ibrahim ya na qabal maqam ibrahim dam nga len tagona ñu sunu abal sha na ngay be fiare tu ba ajala akbar wa matala sey dom te man ci bamba samba ya ko gam ko fa pari ngi be rasulul ay ya ke serin tu ba dam nga lay salaam wa nga ñu ciallu yalla fen nga bala sante te wolu yalla ya ra fara je te ne ci marabu ngir xamne man nga xawsu man nga ko du ya no mari ci ndi nga seen ya ya sha de ne ni ka ci o ba mi da ya sha mo re ga ya kan ju bi da ga nar nda ga nga jom ci di sidil muqtar ya je ta ma ka ci o no bambo ya jam ci o ci o no te xi bambo mu ne ki ya ko je ka am ci sa dal ya ni masal du mu fel ci dal yaay ni manu yaay ni chanu be kor yaa da defal baabe olen di bur jini ak miskini yi ak ni baayo ak ma nu ko di yaa nyanga laayo amana ko ndok yi da baaram ba ka xam ya salam da am baayam ba mu ne abula gotti be fanta yebi mu ne abula soxlu ba so sandami yaa wala sant yalla ak yonen di ngir bo taxara ngo ngene di bamba bamba ta kana re mi day beedin am ko ete ci kul borom kul ndarum fariñ tuba muni lu ko daan ma ngay take ndo ma am fi di war ma man ta yaa wacc ma am ya amini ma am galiw lo ci maram yaram du gam gam lo tagam ba qadam wala ay waajine ka xam ma sam taxawna li dana gaay baaxi waaju ko deg yaramuñ balaay tawayamuñ nati ak bekkoor bi tawayamuñ bonbon yi ak bakkaar bi ilaay tumtu tawbatan naswa min kuli ma abaalto kabiyel bunu kana kalaate ñii parnoose daaway woyi dabal waa suusi asanallaaw min alshaytaane وكل عاصم من الجيران ومن تبسق ومن تكبر ومن تعاود ومن تنصر شيطان مرمى بغير قدر تراب يا عبد الله بقول له في ولي قنا يقول لك القران يا الله ان السياق كما ولم ينتج يا بل كل ادم دغون تبريا ahmad yan dañu maraw ci ngey yaay ñu am ci jeng lañu defoon ci yaay yow daamu ko taw ci yeneeri ar suba ngol kenn sooy di yalla mustamal yool wa yaxtimu alquran kullu yawmi ma qiyami mu di mustawmi ci yaa da baatu weena baghdad kula da mu mustajim qifatu bur ba ka tan wan taxul mu yaatu ba mu tadim ba ba ni kay bal wa azan may azal ak ka so ba do re far sar so akala me na ka so abo ani ba am abo jabar de be qaliba ko no kala atel shaydil muqtar ke mir yar da ni kare re ki ne rak ni be alam du la de ben na fi la do re wer de wa yaqtim alquran kull yawmi ma qiyami mu di mu sawu ke da faatu na bagdad في يوم الجمعة في ليرجع الجاب شهر مينة في مين الإمام مالكي وروح يا عيونة رشيد المالكي قرنا نغم عليك الكرامة تغم نادي لغي الألم ملامة شهد المرمانينة أغمامونا تغم نياد وبيد الزكارونا دكو يوم بقم نجاي جيبل مريكو دنب قيبهو قليبل شيئاً جمولي يان مريك جاوان يوان دالي يبترك أيوة لايوان تغم تيبولو كنون فرانسل بي أمان دنا أمات كتابي لن يدبوها أنا جاي جمال يان ينبار مثال مين أرنا جاي جاي بامبار رأي فرانسل من نجعل سنجعل مين يدبال مجرد سنجعل مين جاي مجا جاي جاي بفاتي Nous avons un canal dans le lato. Comme nous avons un chéri qui s'est fait. Nous avons un bon accord pour la machine. T'as la capourbe, il y a la ambulance. D'après tu dis, mec là, on a ma parance. Nous avons un lambe de Gilbert et Igora. Réunat qui donne dix à le foot à tort. Nous avons un réunat allemand à Dubourg. أحمد تيقي جاب عبد القادر جاب ركب المام علي بوكر يبقى من جنجي من كفوتر ناجنة البرين سمى كيلاو فقاس ينتين كن رنواو يري كجر بني كن جباون نوين تخل نقل تخل كواو راتر بني بورين جسالو راتر سين جمعت رون مارو شريف عند جنت على الجامور يقبل انك كنت فتل الجامور اين كريم مكا برام خالي يوكنا شاست مورا والكوي خالي شاك مقار من دين سنتون كوكي احمد امنتا يوكا سنكي من جيما تدو ادناك بننجي تخمنا واجي آيالك آيالك دي آتي سجاي جنتي الله كي أجنى نوفر يدي الله كي أدفت أحمد المكي بلا تدون محمد المكي موني أجنى جمعت بوري سلم وانقنا عندرنا جاري مجاري دار مجدنا نجدارهم ذلك جار أحمد المكار سعالنا ياركم المكارهم بدي بلاخدين دار مهنجوار إذا ذكرت سالك المدينة وسالك الأمير والصبوت ترك إلى جابر المرماء نفسي ولكن صب عن الماء من يا جمع فوز يبقى الله لتخبرهم يا رأكم تب الله جمع كناتي بدي ما ينبر كمستيح يخيب بالفتوبة كمستطل الكراس الجيش بكثرين كبانك ديه سنهاتي من يوم نبكر كيبوارن باقان سكين كمين يقولون تاقان قال دوري بامبا دمورم كتور داخل تكر كندو كترن المكور وين بين خد ديه أغلب داريا تعطلون كنان مواقف أبراو داريا دندن ديه تاوت البلايا صوت الأحيان بأمتين آيا سيدنا آخرين بامبا كانوا بني أبو سقلاني بامباي كابل من تتني تاري كابل جريبي ومن جاي بعادي تقريب لقمير كب درم أكب دينار نايم فدام تدم ماي بهنار بامباكم المول بني رسول موان يمي موي كنقية كمبارو وقيل رب رجين كألف ورب ألف قيمة كوف محمد صلى يفوق تسليا سبا خجم الحجاية مغنية سرين دي كم سيكا قياس مجيسكو كما براس بوكو تلمزيهسكو سرين دي أهل الشيدة سملن يدل سيقامتا مواتح مواني فاركوران بل كنبن السائر وارن يد بيتن سائر برامان تر عمبادن كن يبدي خيبه كمار سخمامن ننغو بجيهن بارفة اللنطام يا رحمان سيقامتا يا جنبامبو يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار يا تار jabal fariñ Touba ndo wala kenn gam yalla gam ñu ngi di gën fariñ bi mo tax gam dogal bi ak tan yam dal gam ngi dogal ci ay ñeul fu graasi ñu lay fariñ bi def baraw faraaj fe seen bu reuy bi du na mo ram Senegal ci tabato oklaano won humariyal kharajuru rajulu man yasbiru fi dalu yatun wani an aishatu fi shabrun jamin makka wakilu ya rabbul arshima lawlu nakire boy ak bay jalo ande dudu tank le mbadi lure ya bu jaman kuna ci et kongo fek ci serim Touba nak ñeneen ma golo ya bari andam ci bari jalo re ya dem borom bu geegi rombu tore ya ñu me dem nan ak ara fay ya dem sama ak marwa ta ak ma seri go xare fi madin munawara mune bula gakal ala am ga sawara ahmad yaay ma ya ibrahim ya na qabal maqama ibrahim dam nga len ta go na ñu ñaba xa na te be xare tu ba ajala bar wa matala sey dom ñam ban ci bamba samba ya ko zam ko fa pa wi ngi ba la solo laay yeke sarim Touba dam nga lay kalaan wa nga ñu ciallu yalla xam nga para sante ko yalla yalla yaara para je tenna ci ma rabbu mi xam na man nga xaw su man nga ko du yoonu mari tend nga seen la xam de nañ ko ci o ba mi da xam mo rega ya kan ju bi da ganar nda ka nga jonne tu di fi mu kaal ya je taay ma ka ci yoonu bamba ya jam jom ci yoonu te xi bamba dina kiya ko je kam ci faadan yaani masal dinu musal ci daan yaani mayu yeeni chaanu be kor yaada de bal baabe ore ni dur dinu ni ak ni kini yi ak ni baayo ak ma ko di yaa nyanga waayo ama ana ko ndok ni da baaram ba sa xam ya salam da am baayam ba ko ni abula gotti be fanta yeeni mun ye bla soxlu ba so sandami ya ala sant yalla ak yenen bi ngir bo taxara ngo ngene di bamba bamba ta kanare ni day be tin am ko te ci ko dul borom ko ndaram fay Touba mun lu ko dal ma ngay ta sen dom ba am ko di yar ma man da nyaay wacc na am ya amini na an galiw lo ci maram yaram bi gam gam lo tagam ba qadam wala ay waji ne kham ma sam taawna ali de na dal baqi waji ko de do yaram ni balay ko yaram ni adde ko horbi taawa yaram ni bon bon ni ak bakabi ila ay tum tu tawba dan naswa min kulina ba do kabiye bulu kara kala te ni par no se da way wey da balwa suusi asra la o min ay shaytane wa kul asrin min al jiran wa min tabasuk wa min takaburi wa min ta'awud wa min tanasuri shaytani mer mu me de o khade kula ga dalam di gon lo fe wala kana ye gona ti al qur'an ya allah wa inna fi'ati ala ona ila na beqiyani dokhla am dak jamono dangal izala ko le fina amano buñu bena Touba rogu Touba ke bu yeji e ni mel ko ba waye ge Touba mu ne du ko na mu ne du ko jamal ko tore de tax tabarak al auna de botoni ki amad ma amona agra kami kam sin amad be ti jure yalla ta turu may de ya ture ta bam bo ne go e bulan ta ba bo am da na ngi del ci daan ta yalla wa atum ku to ngoro jebu lu wa sego o fu de toro ta mi ba mata ron ci enu yalla ko se ak de ki bar kere me kere mi yalla dole ko imaqama atu ndayam kay bu kiyama أمين أمين وصلى الله على النبي ومن ولا من الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما واجي موسى ابو الفتح واجي في توبة مولتي فاتو مولتي الوان قال ابو الفتح سبب ماشي دنيا ولا فادو نتاخر سلام سنتار نكسب كل جاك اللي امراونا زيد نقول لك كده اولو ستاين وانا ما تعمل باتي باتي لزيدير وانا باتي لبابك دو وقتاني قال من يالله مرمينا فاكروني اذكركم في سورة الامران قال ما تلجت لي تبعوني يهبكم في سورة الامران وعلي الامر منكم بوكرير كذا يرفي سورة النسوان فابتقوا ابتقوا اليه وسيلا بل العدم في الله ام كركر عني ساقنا بامبا ما بيوت زينان كن زاني لغير بالقران كن باين يعني جلن قلال يا قدك اليركاني وثماني يا بداوين انبياد ومتحبل يا بدم له بشيرو يا بداني تجاي باي بدايو يا بيبودي احمد الابناني يا بي مالك بجابيو يا بي انبل يا بي باي قنيبة النحماني بلا يالي يا بلتدي اما سرين بابا لي قوسي عادي زين سلطاني دون ندي موت تجاي باي بين يكون يا جنة الشيخ احمد التجاني دون ندي موت كنت يا بي قليبا يا جنة عبد القادر الجزاني دون ندي موت تخد امري يدالي دون ندي موت تماري وعاد الماني دون ندي موت تمسي بسم الله الرحمن الرحيم بال مرتي لغلين ميالين كبير ساق أنت بلين لوين بال مرتي لغلين ميالين كبير ساق أنت بلين لوين لما إن لم يلاود تيمياتي limay galam galam temot amana ko nelaw nelaw ngire wande budete te do tiando amana ko nelaw nelaw ngire waye budete te do tiando bulendi fatte yalla agawal yi agatte ak san san bi an bugeli kanga na ja barem chale ja la jiss mo xew mi nge manu sañu leuf dagal baam de lekalo ga kaw xew ngir ko ngisul war na la ko gisew xew kay ala do ko gis ba xam la mi def la ka ji ka ji bur bi la kale ku gana ka jey gay na tam ku jey te ba dara ñu ci sen yel kay ala ka kard balay mo fi dal pure dare jaal ko baate mo ko ni dal kay ala jo kard be ki maqam kamo ko jafna tulay ko kayma kay ala jo kard be ki maqam kamo ko jaf na tulay gay kayma ke balala wolu ba jox la biya ndamun yanamba aw ta tanki bariye lana blawanakum li shabirina taqibana fil kasibina ma man yakhon yanen yak la dali akhud biyat wal yak la dali wa khala qud bil awli al maki krali yalaw anu al maki وبالعزيز أبدا وبعد من الجتب تباع فعز ما استبر التباع وعز ما بعتر التباع أهل البلاء ليس لهم نشان وليس انترم لهم ديوان جمع المواقل على قرن يونانيان أكتابيات ولياق جميعاً شاغل مين الدري أمان سباون برمز انجاوان ويبتبات شاد البرم من جنا آيوبا شاقيا كدا قشونا دو أمكوبا كريا أوبا كنت دي أخالن داي ما تقبيا لنا كوني ملدو شاد المداني المداني كبتان مبارك اوتي جايني يا اوكتي كان جايني فرد ما يرى فمي مبارك اوتي انجر فارا ديار محيانا تومي دوتي عمجي سنجال مانيا كجاب بكر جمان جيال دال ميبقى حيالا يبال جبينو نكسني احدي اوتي دون مرسولو شغل الإمام سن إبراهيم ملادام قليل أتأليم مرني جنن انكم بيزيار بغتان بلاكو إسماعيل نجل تارك بمن نمرس جبك شبير يلا سلام سلام ساسية المليون ينبينا ينقوبس جبال عياد دي فرام تنيبس dan aati mooro ngoy ganabi ngugo shango onje gitaro ayawa so xale neena yuzuba gokani dalu xalam ka sombe tumani do dara el kudul ila inasi do yak yak din din taxam kanasi natun gi ni do yak makama mbami pe ci tinya fi jukyaam نتو دي كركران لولياي كوية دلاء كوكي لندياي مسلم كو جمي مدن بنجران يدي كوستاني دلتنان دي جبران لوليا جمي مكنق من دين بيسر الدول دي مدين فانا نتين قلتي فانت هدك انك اما بكنو نكمو دك فانين كتبن كتبين سلام yahnu katya katya ko do ki man kare ga yalla wacce saru nazi akallahi mocce ka kai nazi bisu kare ga yalla damal kever ya katul islam no ala be ko yiter dunya kana mo sunil mu'minin wa janatul kafir ni ni har dum mane dagal bu amna yalla ko def takamna bi aidi so daram udaranna shatul masaba yidana yanandi waré bu ko ak ko xamul baatun ba amna ci di yo xamna la min du kalal amna ci di yo xamna def na ko misal sala jabalum shaaku ama ta jara wa ibn alim fi masal fi jara nda ko xamul ya alam dal ko bu ar ko xam alam na seti noor la zar gama rasulullah aktabehu la ngandi usman dal jam faro Renang ko tuman ang kajap marwan. Masoki di wege gulene yung daan. Dama yung kalga arba yung yawman. Wata sa tani day na bechi warman. Kan mustaki ng re abdubay. Den ko sa labag bobi warman. Yama jamal kanyang datin da jorba. Bisbayar yung tagbatin chamoydi. محمد ابا بكر صديق فرينا جانا واجي نكوه فرينا انكوات كو سنكي سنتار تغن جبر كو آبولي كو تمال علي دراء كدن جمبار جا أبو يسينو والأسل يا كان بني مرين انكو تري كوفا ريدي على دايو كبابا kami gine fajalle inni mayjam bacib gabar bet ko dali ko yjam shadal wasayn yawma asara lan kala chara e karbala Money on your baby, Ganadi Jenna. Yummy and I'll see them in the arena.

على نبي مصطفى وبعد موسى إذا ما دعوا مرسيال شام زرع مرسيال زائب رجال وبعد موسى إذا ما دعوا مرسيال